ميكروهيت سيب أمبر سومرو كولتو يكينت أرني كسنكرا أكثر كفلدي سنك أو كولتي ستير فيسات منكايات شاقوندو كوداش كوترا يوصفلو وزايارو لاشات فلادتون كود أستو سيرتيكش أروك شيكت توبا بيتيوك أزوي نمزتيك أكناك أولا الدين هزدنورن أمليكيت كجلدل ريسوك تسلدل أمريكا سنك من تزوغرا توفورغا توغرا أكي قوتروغ نسيب شي جيرت إشونا ستون كولتورا يائرت دوغوزنك دكتور جميل دواتشي بيك نمزد كوزي كابتولاتوغ سكير تويه إرتيكالي شي تالوتك ويسوند هولاشرا